0: Hijo, yo te estoy buscando. Yo no me doy por vencida.
1: جاي أدور الزوجي والابني. ابني انفقد وزوجي انفقد.
2: أنا أقول الشيء.
3: وزوجي لا نام لانج أسرع من بون. سلوكه سيدي.